0: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم